0: واو واو واو واو بصحتك بصحتك فرانشمون بصحتك فرانشمون بصحتك بصحتك بصحتك
1: 22h minuit 22h minuit t'écoutes KIF Classics sur KIF